أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خشيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خصيد اونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميشن بي ني لن دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سنغال غينا بي نو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ني ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokke leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yanni nek yo xamni manes na ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamat akbar ni ngeen yag digge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wir keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Serigne Touba wonu ngir ñu sant liko Yalla subhanahu wa ta'ala wër wu tedd wu mag wi ñu nekk di safarul khayr xam ngeen ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñun balma wada ayin ila allah yombna lol ñu bari dana ñukoy def waye bi isnihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi isnihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ism al ism sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jef ñu nanguko cheikhoun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu donu muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba am digalal wote mom am digalal wote nak mom tubapam daf ñoo wo ngir ñu